هنا غا قاچ سبت سين خير وانا سوتر وانس شنو لي هنا لين غا كذا قاچ نمت غين اقصى يسلج اول وخو كان زغلن كش تالي وانا راتش غا من كيلا شنو لي لغلا هنا لين اربانوس غا قاچ سبت سين خير لك امر زغلن كش تالي مان شغا من كيلا اران اران زقال سلاحون كبالا ديوس شو سبت سين غا كوي غا قاچ اغلا كاكولا لران ديوس شكو خلي بيت اوكا انت غانا ساوز انت قول ارمانا كارلا تشيكولا كاران سلاحون كبال انت قولين اغلاد سقال قشي الكوشيك مساة سلا تشيكولا ران سلاحون كبال انت قولين اقاح سقال نكاكوي كالي سايلا تشيكولا ران سقال انت اكوي ديوز جو صوب تسين خريلا جو ام اربانا جرمانو ارهنك التاليمان ديوز جو صوب تسين خاكوي اوكا انت سقال نجيري نحكم لي لو لك كان هلا إني تخران سالي هون كبار سقال كوتشي كاشال كوتشي مسالي خاتوتشي كولا غران سقال كوتشي ولا غرمانا كارلا ران سقال سالا هون كبار شرو لي لو لك هون على إن إرمانا يرمانو نجوني نقصا سالا شول إرمانا إرمانو أران سقال كون كيش أران سقال إن كيري هران سقال سا سالي شول بجاش كباش لو قال لي غاكوا سا هون كموني نجوني نقصا لي غاشول

لعنت قال يجوا كاتشي قبين كيل ديوس شو صوب تسين قاقوين لعنت قال سالة جول بجان شيدا من كيلي غرادي أو فليسينا وتين كانا كان كلام شيدا من كيلا أديو شغال كوي سقال لا أديو كاتشي قبين كيل قاقوا جنصوب تسين غريلا جو أم Chiru lihonal ina kay kanam lihonal seru lini mas cual dios taka anta ten ante chiru lihonal in li kwan ko hermanos y hermanas kali choko chokesh chabina o kanak nin kere ta li kwan ke shiran dios yo sobte sin kere a kwa che ke ohle kakulale me se ora la alko tan ras la lihonal o kan mi hermana y hermano no corono kochich chiru ba hora kala li latine ka kwa Mar cuento shtatina qui, sa musir echto shtatina, sa usilal, aqua no costatina, no cosboc. Mar cuina clau, toquen sa scangel, le Cristo Jesús, amén.

انا انتقلت اوكي تشكي بعدش بقوم لك هيرمان فرو انا انتقلت اوكي انتقر من كل هيرمانو لناق تقال كمان يما كاسيني اللي هيرمان انك اه تقنك وطون لشياب شكولي Hola Carla, hola, yo soy la que vamos a hacer, le echo bendiciones desde Fray.

لا ماني ميت انت برسميش كمالي غاك واحد صوت شنو اللي نوع لحونا لعين لا ماني ميلش كمالي غاك واحد شنو اللي هونا لعين ادي عشان اللي هونا لعين زغالي غاك واحد نايسيقين

0: وكميش نرمين لك أكواد سقالي وكالت وكاشي خابين كيل سقال نرمونا كتختير زلال قيت سقال شلولي خوانا لأيش سقال بار سقال نكش تاليمان شخابين كيل وطالين سقال جوكو سقال شلولي بنين كيل لشابيل وقوم سريقا نمرو
1: Hola, hermana Carla, chela y Benenquile, Chavil Bocón.

نتقل بعد يشري لي كاكوي رمانو تقالي خونا لإن لي نحسيقي بعد يشري لي كريستو خيسو خسقالي كاكوي سقالنا سولي خجوة شكولا كران سلاحون كبال تشكبالي لغلا كان خلعين أرى تقال نكش تاليوان شكبن كيل تشيرو لي لغلا خونا لإن تقال حران تقال رمانو أرى تقال رمانو نيكولاس تقال جو شكبن كيل أرى تقال جو كنشا بنشا لرمان هرين تقال نكين تاليوان سلين ترابا تشيخو كاين ديوش جو سوف تزيخ هاكوي كوي تقال جو كشكبن كيل انكانين Ama yo chico vinquilo, el chico más chico y nazarillo, quinchi, ni quien tal y manche, chico que Dios, yo soy de cinco, hermano, Dios, yo soy de cinco, chirule con el aire.

وين هو كاين زغال ارمانوس بانتيش بانتيش هريت زغال شيخونيل نغا بانتيش هريت زغال شكوالي كريستو غيسوس وكاين زغال بانتيش بانتيش وكاين زغال قاكوات يصب تسين غيري خونار شيري كوتان سيري ديوس نشكيري غاتشو أما زغال قاكوات يصب تسين غيري تشيلولي خونالين ديوس شيكنا غيري كنت خونار شيلي خونال سيري ديوس نشكيري غاتشو أما تشيلولي خونال خونار شيكوتان بانتيش هريت زغالي هو كالي شوية بيه